قابل حس قونابل بول شرنا شي سكانير دراج بغينا حنايا بشي قنبول شنا الدم فراس بنادم حيل كبدا قصاحج احلام منادي شحال في البحر تلاحج ارا ما تبني وتعلي تلقاني في التجافي الثالج سيق الطروش كبدا من الفوق هكا وما قالش